في بعض الزندي شتاتينو ناس اي يخنا خان اي اجت اي يخينا اكيد اي انتي تانيلا اي اجت اي اشين تي بس خطي تي استهواني فاملي اي اجت اي اتمو يجين تا اجت اي خاج تهز اندان اي انت انشان تا اجبت اي اجت اي اشين خينا اكيد اي انتي تانيلا اي اجت اي تي اجت حكيتان لني خنس اغف شين اجت اي تي خينا اكيد اي انتي شوت او اي بحنتا اي دي اجت نجيت هن بايت نجي اجت بتانو ييكو اي بتانو تيستي تا اجت